0: harus ikhlas untuk melakukannya, dan betul-betul kita niat untuk belajar karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita mendapatkan apa yang kita niatkan dari awal untuk belajar bersama-sama di tempat ini. Begitu pula dengan yang ikut belajar di rumah-rumah. Mudah-mudahan waktu yang mereka pakai bersama-sama kita di tempat ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi saksi kelak ketika hari kiamat nanti. Ini semua keinginan kita, dan masih banyak lagi keinginan ibu-ibu sekalian, keinginan pendengar sekalian masih banyak, dan kebaikan keinginan-keinginan itu adalah suatu yang baik. Mari kita himpun semuanya dan kita titipkan di dalam bacaan Quran surah Al-Fatihah. Ala kulli niyatin salihatin wa ala hadhihi niyyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما تنفعنا يا رب العالمين اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا رب العالمين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته أنا الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين واجعل لنا حجة يا رب العالمين اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين فاغفر لنا ولوالدينا اغفر لنا ولوالدينا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم انصرنا في سفرنا هذا يا رب العالمين اللهم بارك لنا في سفرنا هذا يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ودعان وفي أمان الله إن شاء الله sampai di tujuan
1: kembali. Amin. Baik, terima kasih untuk pendengar dan juga sahabat budaya semuanya yang sudah bersama di Tadarus Al-Quran RRI Gorontalo. Sampai bertemu lagi di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian Tadarus Al-Quran di RRI Gorontalo.